0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا. راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي.

0: أونلاين صيدلية أونلاين لحد عندك وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكس. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. صباح الخير جارنا.
3: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
0: صباح الخير أم خليل.
4: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
5: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو انفيرتر.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: ليش عم بتوقف على جانب هون بالشارع السريع؟
2: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
1: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
3: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
2: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
3: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. قتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب المصاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. في قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الفرق الطبية وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال ركوبه على مركبة رباعية الدفع تراكتورون في منطقة مفتوحة قرب كفر سميع. وكانت الفرق الطبية قد قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب وعمليات الإنعاش قبل نقله إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، ما دفع الفرق الطبية لإقرار وفاته. دوت صافرة الإنذار الليلة الماضية وصباح اليوم في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان وصولا إلى كريات شمونة دون الإعلان عن إصابات بشرية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال زيارة ميدانية للجنود الإسرائيليين على الحدود مع لبنان. قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهمات الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران، ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون توصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. إلى ذلك، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب به إسرائيل والولايات المتحدة وتطالب بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض أن إيران قد تتراجع عن رفضها.

0: صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس طاقم المفاوضات محمد باقر قليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات قليباف ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. إلى الرياضة، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابشت، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في المواجهة الأوروبية الأبرز لكرة القدم، ووسط توقعات بصراع كروي كبير هذا المساء في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس. إلى أحوال الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء وكل عام وأنتم بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
3: نشف عمر، منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مند البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر
3: لوكندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: لوكندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: يابا وانت رح نوصل؟
3: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
2: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دولنا كمان ساعة.
4: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
2: أنا.
5: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
3: هي قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
2: شو كمان ساعة؟
5: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
7: لوكندا.

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير. كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461330351. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: لوكندا.

مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351. كل عام وأنتم بخير.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04-613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86 50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا.

0: زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكت وكانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. قتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية ياركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. في قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الفرق الطبية وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال ركوبه على مركبة رباعية الدفع تراكتورون في منطقة مفتوحة قرب كفر سميع. وكانت الفرق الطبية قد قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب وعمليات الإنعاش قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية بحالة حرجة، ما دفع الفرق الطبية لإقرار وفاته بعد ذلك. أصيب 15 شخصا بإصابات طفيفة صباح اليوم جراء استنشاق دخان ناجم عن اندلاع حريق في مبنى سكني في مدينة اللد. هذا وصرحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن قواتها سيطرت على الحريق وأخلت السكان، فيما نقل عدد منهم لتلقي العلاج جراء تعرضه للاختناق بسبب الدخان الذي انتشر داخل المبنى. توت صفرة الإنذار ليلة الماضية وصباح اليوم في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان وصولا إلى كريات شمونة، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المباني دون الإعلان عن إصابات بشرية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي اجتاز نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال زيارة ميدانية للجنود الإسرائيليين على الحدود. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهمات الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران، ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض أن إيران قد تتراجع عن رفضها. صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس طاقم المفاوضات محمد باقر قليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة.

0: جاءت تصريحات قليبة ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. إلى الرياضة، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابشت، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في المواجهة الأوروبية الأبرز لكرة القدم، ووسط توقعات بصراع كروي كبير هذا المساء في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
3: صباح الخير من مدينة سخنين.
4: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية دحف.
4: وأحلى صباح
5: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
6: عيب علي إذا عارف.
5: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
6: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
5: لا بعيدي، ساعة نصل.
6: لكان عند سميرة، هي قريبي.
5: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
7: 2 hours later.
6: بركي نروح نعايد عند أمي.
5: هو علينا.
8: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
6: خلاص هات نروح عند ميسا.
5: مين ميسا؟
8: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
9: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
0: الآن في وينر نهائي

0: دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: يابا وانت رح نوصل؟
2: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
1: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
3: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
1: أنا.
4: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
2: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
1: شو كمان ساعة؟
4: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
0: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 98650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
0: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة.
6: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: بالعيد في ناس بتحلي القعدة، وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
0: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
1: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
0: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
2: التوقف على هامش الطريق ممنوع الا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة اطفالكم للخطر.
1: معك حق، القصة فيش فيها مزاح.
2: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: اوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتهش.
1: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV

0: حق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
5: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. وفي قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، فيما قالت الشرطة إنها بشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الفرق الطبية وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال ركوبه على مركبة رباعية الدفع في منطقة مفتوحة قرب قرية كفر سميع. وكانت الفرق الطبية قد قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب وعمليات الإنعاش قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية بحالة حرجة، ما دفع الفرق الطبية لإقرار وفاته عقب ذلك. أصيب 15 شخصا بإصابات طفيفة صباح اليوم جراء استنشاق دخان ناجم عن اندلاع حريق في مبنى سكني في مدينة اللد. هذا وصرحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن قواتها سيطرت على الحريق وأخلت السكان، فيما نقل عدد منهم لتلقي العلاج جراء تعرضه للاختناق بسبب الدخان الذي انتشر داخل المبنى. دوت صافرة الإنذار الليلة الماضية وصباح اليوم في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان وصولا إلى مدينة كريات شمونة، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المباني دون الإعلان عن إصابات بشرية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي اجتاز نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال زيارة ميدانية للجنود الإسرائيليين على الحدود. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهمات الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران، ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون توصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. إلى ذلك قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض أن إيران قد تتراجع عن رفضها. هذا وصرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس طاقم المفاوضات محمد باقر قليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة. جاءت تصريحات قليباف ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. إلى الرياضة الآن، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش إيرينا في العاصمة المجرية بودابشت، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في المواجهة الأوروبية الأبرز لكرة القدم، ووسط توقعات بصراع كروي كبير هذا

0: المساء في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: ايه في رفران نص وبعدين دقة. ايه طيب يلا
2: بده ينقل مثل شريط الكاسيت اول شيء يعمله.
1: ايه بصير مش نورمال،
2: في فرق لانه الكاسيت

0: امي خدها مره احسن.
1: العاده مظبوط؟
2: ايه
1: مثل العاده؟
2: ايه منيح. لا مو ابدا.
1: طب خلينا نحط طاوله صغيره هون تحت.
2: لا خلص انا مش كلها لانه في شيء بعمل
0: لها.

0: 뭐 메시지?
1: 야, 나, 에, 킬러 멈추. 나 하다, 말. 야, 에.

0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفراتس والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
8: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
9: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
8: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
10: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصف.

0: تجنبوه، فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
1: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
0: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: أنا نايا طه، حابة أعيدكم أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
8: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
9: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنئكم بعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.
10: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
11: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
12: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
13: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر ماندا.
14: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
15: كل عام بخير، أضحى مبارك.
16: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس،
0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: ترسمها على الآخر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
2: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الواحدة.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. لقي شاب في الأربعينيات من العمر مصرعه جراء حادث طرق على دراجة نارية قرب مفرق مدينة اللد على شارع رقم 1، وأفادت الفرق الطبية أنها أقرت وفاة الشاب عقب وصولها إلى موقع الحادث بسبب جراحه البالغة التي كانت قد أدت إلى وفاته على الفور. قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا صباح اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. في قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الفرق الطبية وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال ركوبه على مركبة رباعية الدفع في منطقة مفتوحة قرب بلدة كفر سميع. وكانت الفرق الطبية قد قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب وعمليات الإنعاش قبل نقله إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، ما دفع الفرق الطبية لإقرار وفاته عقب ذلك. أصيب 15 شخصا بإصابات طفيفة صباح اليوم جراء استنشاق دخان ناجم عن اندلاع حريق في مبنى سكني في مدينة اللد. هذا وصرحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن قواتها سيطرت على الحريق وأخلت السكان، فيما نقل عدد منهم لتلقي العلاج جراء تعرضه للاختناق بسبب الدخان الذي انتشر داخل المبنى. دوت صفيرة الإنذار الليلة الماضية وصباح اليوم في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان وصولا إلى كريات شمونة، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المباني دون الإعلان عن إصابات بشرية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي اجتاز نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال زيارة ميدانية للجنود الإسرائيليين على الحدود. قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران، ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون توصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. إلى ذلك قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها كانت قد أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض بأن إيران قد تتراجع عن رفضها. صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس طاقم المفاوضات محمد باقر قليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة. جاء تصريحات قليباف ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة

0: المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: كل عام أنتم بخير.
3: كل الجميع كل عام أنتم بخير.
4: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
5: كل عام أنتم بألف خير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
6: كل عام وانتم بخير.
7: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
8: كل عام وانتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
9: كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامكم أعياد.
10: جنن العيد، أجواء العيد حلوة، لمة العيلة، القعدة.
11: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
12: كل عام وانتم بخير للجميع، للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
13: كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلام يا رب.
14: وكل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
15: كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله، مبارك على الجميع يا ربي.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: لي. صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو إنفيرتر.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
0: الآن في وينر

0: دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

وصرحنا في المحبة عهوانا بجوز

0: يابا وانت رح نوصل؟
1: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
0: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
2: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
3: أنا.
4: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
1: هي قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
0: شو كمان ساعة؟
4: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
4: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
0: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650. وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
7: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. لقي شاب في الأربعينيات من العمر مصرعه جراء حادث طرق على درجة نارية قرب مفرق مدينة اللد على شارع رقم 1. وأفادت الفرق الطبية أنها أقرت وفاة الشاب عقب وصولها إلى موقع الحادث بسبب جراحه البالغة التي كانت قد أدت

0: إلى وفاته على الفور. قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. في قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أصيب 15 شخصا بإصابات طفيفة صباح اليوم جراء استنشاق دخان ناجم عن اندلاع حريق في مبنى سكني في مدينة اللد. هذا وصرحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن قواتها سيطرت على الحريق وأخلت السكان، فيما نقل عدد منهم لتلقي العلاج جراء تعرضه للاختناق بسبب الدخان الذي انتشر داخل المبنى. دوت صافرات الإنذار صباح اليوم في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان وصولا إلى كريات شمونة. ليلة الماضية جراء إطلاق الصواريخ أسفر الأمر عن أضرار مادية في عدد من المباني دون الإعلان عن إصابات بشرية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي اجتاز نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال زيارة ميدانية للجنود الإسرائيليين على الحدود. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران، ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون توصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. إلى ذلك قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب به إسرائيل والولايات المتحدة وتطالب بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض إلى أن إيران قد تتراجع عن رفضها. صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس طاقم المفاوضات محمد باقر قليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات قليباف ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا لورا بحب أكلكم، كل عام بخير.
3: اسم أمير بسولك لها أم وانت بخير. أضحى مبارك للجميع.
4: أضحى مبارك كل سنة وانتم سالمين. من راديو الناس لورا علوتي.
5: أنا تالا برواد، كل عام وانت بخير. أضحى مبارك،
6: كل عام وانت بخير. عيد أضحى مبارك ألي موران أحماوي.
7: أنا تمير بسول، أضحى مبارك، كل عام وانت بخير.
8: أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير. جولان رحماوي.
9: عيد مبارك للكل من بشير عنان حلو، كل عام وانتم بخير.
10: أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير. وطن فحماوي.
11: أنا اسمي جولي بحبيب، أنا من حيفا، كعبوا وانتم بخير. بعد عليكم صحة السلام والمحبة.
12: عيد أضحى مبارك علينا وعليكم، يا رب تزيد المحبة بقلوبنا ويخف العنف ونعيش بسلام وأمان. أيهم مصري.
1: من راديو الناس.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربح.

0: تحية رياضية طيبة. حان وقت النهائي، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان أمام أرسنال. المباراة ستقام في العاصمة المجرية طبعا في بوتابست، ملعب بوشكاش أرينا، اللي راح يتسع ل 67,000 متفرج محظوظ هم اللي راح يشاركوا في التشجيع. باريس سان جيرمان مع نسبة 91%، التعادل مع 43%، فيما أرسنال مع 25%. أرسنال بذكر في مرحلة الدوري من 8 نتائج، هي مع 8 نتائج فوز سجلت 23 هدف، دخل شباك 4 أهداف، وكمان في نفس الفترة في 4 نتائج باريس سان جيرمان فازت، 2 تعادلت و2 خسارة، سجلت 21 هدف، دخل شباك 11 هدف. بنذكر كفارتسخيليا مع 10 أهداف ملك الهدافين للفريق الفرنسي، عثمان ديمبلي أيضا متواجد بقوة مع 7 أهداف، من الناحية الثانية مارتين لي مع 6 أهداف، جيكويريش مع 5 أهداف. المباراة ستكون قوية تكتيكية، والفريقين راح يكونوا جاهزين للمباراة والمنصة الأهم في العالم. طبعا هذا الاهتمام العالمي لدوري أبطال أوروبا، هل يفعلها الفريق الفرنسي؟ باريس سان جيرمان بتسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، ولكن عليها أولا تجاوز أقوى خط دفاع في أوروبا، دفاع بطل إنجلترا الجديد أرسنال. كفارتسخيليا، ديمبلي، دوي راح يعملوا كل ما بوسعهم طبعا من أجل حسم المباراة في الوقت النهائي، الوقت الأصلي، وعدم الوصول إلى ضربات الترجيح، لأنه بانتظارهم الكأس مع الأذنين والكأس الأجمل والأغلى عالميا. بنذكر أنه هجوم باريس مرعب، راح يصطدم بصلابة قوية من دفاع أرسنال. الأفضلية على ما يبدو للفريق الفرنسي، هذا مش سر، ليس فقط بسبب جودة الأسماء، بنذكر أنه كمان خبرة المدرب لويس إنريكي اللي أثبت في نصف نهائي قدرته على مفاجأة الخصوم بتغييرات تكتيكية ذكية أمام الفرق الكبرى. إذن أتوقع أن يكرر الأمر مجددا، الترجيحات تميل نحو فوز باريس سان جيرمان، هذا توقعي. أتمنى للجميع مباراة مثيرة ونهائي دور أبطال كما نحب أن نراه.
1: إذا بتبعتهش أكيد بترضى.

0: ميو ميو موستي والمزي. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظارتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لوكاندا
6: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: وكل عام وانتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الاخر.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
0: في مكيف في تورنادو انفرتر.
2: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مستعدون.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
5: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: الآن في وينر نهائي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الجهلي مع فرات نصار.
1: كيف تصرفوا بهالعمود هذا؟ لا مجلس، لا مهندس، لا بوليس، لا شيء، ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعالت نشوف الكوابل على الارض، الناس تنط من فوقيها، والاولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفته ومش مهتم.
2: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجل هون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم الراديو اجوا وعملوا هون زي سيور، اول شيء حطوا عمدان وقاموهن الجار عارف، وإسا ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوها مع حنخرطه وكل شيء على الحدود. يعني
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
3: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: الآن في وينر، نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان ضد أرسنال. عارف مين رح يرفع الكاس؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 0482071777.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، وجاء ذلك بعد ليلة من رشقات صاروخية أطلقها حزب الله، ما أسفر عن أضرار مادية في مدينة كريات شمونة. في المقابل شن سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح المدفعية غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار أوامر لإخلاء عدد من القرى تمهيدا لقصفها بذريعة إطلاق صواريخ منها. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران، ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل.

0: المحتمل مع طهران. بدوره قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن ترامب يخون الدبلوماسية مرة أخرى على حد تعبيره من خلال مواصلة الحصار البحري وتقديم طلبات مفرطة بالمفاوضات. وأكد رضائي أن إيران ترى في المطالب الأمريكية المفرطة محاولة للحصول على أمور إضافية لا يعلن عنها ترامب. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض إلى أن إيران قد تتراجع عن رفضها. إلى ذلك صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس طاقم المفاوضات محمد باقر قليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات قليباف ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. لقي شاب في الأربعينية من العمر مصرعه جراء حادث طرق على دراجة نارية قرب مفرق مدينة اللد على شارع رقم 1. وأفادت الفرق الطبية أنها أقرت وفاة الشاب عقب وصولها إلى موقع الحادث بسبب جراحه البالغة التي كانت قد أدت إلى وفاته على الفور. قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية ياركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. وفي قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أصيب 15 شخصا بإصابات طفيفة صباح اليوم جراء استنشاق دخان ناجم عن اندلاع حريق في مبنى سكني في مدينة اللد. هذا وصرحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن قواتها سيطرت على الحريق وأخلت السكان، فيما نقل عدد منهم لتلقي العلاج جراء تعرضه للاختناق بسبب الدخان الذي انتشر داخل المبنى. في الرياضة تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابشت، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في المواجهة الأوروبية الأبرز لكرة القدم، ووسط توقعات بصراع كروي كبير هذا المساء في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا يتاها حب أعيدكم أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
4: كل عام وانت بخير. انا ميرا يسمك.
5: مرحبا، انا اسمي عبد الله محمد، بهنئكم بعيد الاضحى، كل عام وانت بخير.
6: اضحى مبارك وكل عام وانت بخير.
7: انت بخير، عيد اضحى مبارك من راديو الناس امال مشرقي.
8: كل عام وانت بخير، اضحى مبارك من نبيل يسمك.
9: كل عام وانتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
10: أنا رانا،
11: عام مبارك،
12: عام بخير،
13: كل عام بخير.

0: مبارك. أنا ملينا، كل عام وأنت بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس،
1: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: فائقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الو...

0: جدة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: كونسرت مع الياس مرجية.
4: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
5: عندما يأتي المساء،
4: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
6: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم ربعة خيال.
7: شلنا حاجتنا وشلنا البيان وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
4: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: مستعدون؟

0: سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، وجاء ذلك بعد ليلة من رشقات صاروخية أطلقها حزب الله، ما أسفر عن أضرار مادية في مدينة كريات شمونة. في المقابل شن سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح المدفعية غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار أوامر لإخلاء عدد من القرى تمهيدا لقصفها بذريعة إطلاق صواريخ منها. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهمات الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران، ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون توصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. بدوره قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن ترامب يخون الدبلوماسية مرة أخرى على حد تعبيره من خلال مواصلة الحصار البحري وتقديم طلبات مفرطة في المفاوضات. وأكد رضائي أن إيران ترى في المطالب الأمريكية محاولة للحصول على أمور إضافية لا يعلن عنها ترامب. إلى ذلك قال رئيس الوكالة

0: الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدولها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض إلى أن إيران قد تتراجع عن رفضها. هذا وصرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس طاقم المفاوضات محمد باقر قليباف، صرح أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات قليباف ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. لقي شاب في الأربعينيات من العمر مصرعه جراء حادث طرق على دراجة نارية قرب مفرق مدينة اللد على شارع رقم 1. وأفادت الفرق الطبية أنها أقرت وفاة الشاب عقب وصولها إلى موقع الحادث بسبب جراحه البالغة التي كانت قد أدت إلى وفاته على الفور. قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية ياركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. وفي قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية الشاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، فيما قالت الشرطة إنها بشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أصيب 15 شخصا بإصابات طفيفة صباح اليوم جراء استنشاق دخان ناجم عن اندلاع حريق في مبنى سكني في مدينة اللد. هذا وصرحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن قواتها سيطرت على الحريق وأخلت السكان، فيما نقل عدد منهم لتلقي العلاج جراء تعرضه للاختناق بسبب الدخان الذي انتشر داخل المبنى. أصدرت سلطة الطبيعة والحدائق في البلاد بيانا قالت فيه إن متنزه الساخنة في منطقة بيسان يشهد اكتظاظات كبيرة منذ ساعات الصباح، وطلبت الجهات الرسمية المواطنين بالامتناع عن الوصول إلى المنطقة أو اتخاذ طرق بديلة بسبب أزمات السير وكثرة التوافد على المحمية الطبيعية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز، إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا لورا، بحب أكلكم، كل عام بخير.
4: اسمي أمير، بسولك كل عام وانتم بخير. أضحى مبارك للجميع.
5: أضحى مبارك، كل سنة وانتم سالمين. من راضي الناس لورا عنوتي.
6: أنا تالا برواد، كل عام وانتم بخير. أضحى مبارك،
7: كل عام وانتم بخير. عيد أضحى مبارك ألي موران أحماوي.
8: أنا تامير بسول، أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير.
9: أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير. جولان رحماوي.
10: عيد مبارك للكل، من بشير عنان حلو، كل عام وانتم بخير.
11: أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير. وطن رحماوي.
12: أنا اسمي جولي بحبيب، أنا من حيفا، كعب وانتم بخير. سعد عليكم صحة السلام والمحبة.
13: عيد أضحى مبارك علينا وعليكم، يا رب تزيد المحبة بقلوبنا ويخف العنف ونعيش بسلام وأمان. أيهم مصري.
14: من راديو الناس، أضحى مبارك. وكل عام

0: وأنتم بخير.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
5: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: فائقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
5: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان بعد ظهر اليوم، وأضاف أن هدفا جويا مشبوها آخر سقط داخل منطقة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. في المقابل شن سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح المدفعية غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار أوامر لإخلاء عدد من القرى تمهيدا لقصفها بذريعة إطلاق صواريخ منها. قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذاكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. بدوره قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن ترامب يخون الدبلوماسية مرة أخرى من خلال مواصلة الحصار البحري وتقديم طلبات مفرطة في المفاوضات. وأكد رضائي أن إيران لم ترى في المطالب الأمريكية المفرطة في المفاوضات محاولة للحصول على أمور إضافية لم يعلن عنها ترامب. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون.

0: المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض أن إيران قد تتراجع عن رفضها. صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس طاقم المفاوضات محمد باقر كاليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات كاليباف ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. لقي شاب في الأربعينيات من العمر مصرعه جراء حادث طرق على دراجة نارية قرب مفرق مدينة اللد على شارع رقم 1. وأفادت الفرق الطبية أنها أقرت وفاة الشاب عقب وصولها إلى موقع الحادث بسبب جراحه البالغة التي كانت قد أدت إلى وفاته على الفور. قتل شاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. وفي قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية شاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. أصدرت سلطة الطبيعة والحدائق في البلاد بيانا قالت فيه إن متنزه الساخنة في منطقة بيسان يشهد اكتظاظات كبيرة منذ ساعة الصباح. وطالبت الجهات الرسمية بالامتناع عن الوصول إلى المنطقة أو اتخاذ طرق بديلة بسبب أزمات السير وكثرة التوافد على المحمية الطبيعية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: كل عام أنتم بخير.
4: كل الجميع
5: كل عام أنتم بخير.
6: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
7: كل عام أنتم بخير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
8: كل عام أنتم بخير.
9: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
10: كل عام أنتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
11: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامكم أعياد.
12: جنن العيد، أشواء العيد حلوة، لمة العيلة، القعدة.
13: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
14: كل عام وأنتم بخير للجميع، للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
15: كل عام وأنتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
16: وكل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
17: كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله، مبارك على الجميع يا ربي.
2: كل عام وأنتم بخير.

مرحبا مرحبا، أحلى الله، تحياتي نوجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس، كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير. حلقة جديدة وحلقة خاصة من ميكس نسخة العيد، عيد الأضحى المبارك، نلتقي معكم اليوم في الحلقة الأخيرة من أيامات العيد، وراح نكون معكم لمدة ساعتين من الوقت مثل دائما مع باقة منوعة من أحلى وأجدد وأنجح الأغاني العربية، الأغاني العاملة ترند، ريمكسات حلوة وبالأخص أصوات كل حلوة اللي بتشاركنا مثل دائما من خلال الواتساب. الساعة الأولى احنا رح نكون مسؤولين عن اختيار الأغاني، ورح يكون عندنا كمان فقرات من اللي تعودنا عليها، رح نكون مع فقرة المنافسة، رح نطلب منكم تختاروا أغنية نختتم فيها حلقتنا، وكمان مع فقرات الريمكس، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة وأغاني كتيرة وجديدة رح نتعرف عليها بهالساعة. أما بالساعة الثانية مسؤولية اختيار الأغاني رح تنتقل منا لإلكم، ساعة كاملة بتختاروا فيها انتو الأغاني ومثل دائما الجديد القديم الرومانسي الراقص كل شيء بتحبوه من خلال واتساب راديو الناس، تبعتولنا 050-55-77-399. تقدروا كمان بهالساعة تشاركونا تخبرونا وين معايدين اليوم، كيف أجواء العيد، هل في حركة سير، وكمان اليوم وبهالساعة بدنا ياكو تبعتولنا رسالة خاصة لمحبي كرة القدم ومحبي دوري أبطال أوروبا، اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا، بدنا تتكهنوا معنا مين الفائز اليوم، مين راح يكون، هل الأرسنال الإنجليزي ولا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، واحد منهم راح اليوم يرفع كاس دوري أبطال أوروبا، بدنا تخبرونا مين رأيكم راح يكون الفائز وشو نتيجة المباراة، كل هذا من خلال الواتساب 050-55-77-399. سمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتقدروا تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بيسمعونا بالبيت بهالوقت بنوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بأيام العيد كل عام وانتم بألف خير ويعطيكم ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات سوق عمالكم يا جماعة علوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، من وراء الميكروفون معكم ناصر طه. يلا خلينا نبلش يا ميت، أهلا وسهلا.

غلطة غلطة. قالوا عن ايه هيك اسم هالاغنية اللي بلشنا فيها حلقة ميكس لليوم. هالاغنية هي واحدة من 18 اغنية جديدة نزلوا لمحمد حمائي ضمن ألبوم غناء جديد بعنوان سمعوني. هالاغنية اللي نزلت اول اغنية بهالألبوم وصلت لحاجز 3 مليون مشاهدي. كلمات امير طعيمي، الحان عمر مصطفى، وتوزيعات احمد ابراهيم. وين ما كنت عم تسمعونا كل عام والجميع ان شاء الله بألف ألف خير. بدنا اياكم اسا تبلشوا تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس. سجلوا عندكم الرقم 050-5577-399 مثل دائما رح نسمعكم مقطع من اغنيتين، وبدنا اياكم انتم تكونوا المسؤولين عن اختيار اغنية ختام الساعة الاولى من ميكس لليوم. واليوم الاغنيتين عمرهن تقريبا 20 سنة، من عام 2007 و2008. هل بدكم تسمعوا نانسي عجرم بتغني لنا بتفكر في ايه؟

نانسي عجرم اللي سجلت أغاني جديدة ضمن ألبوم جديد راح ينزل كمان 3 أسابيع. هل بدكم تسمعوها مع بتفكر في إيه؟ إذا بدكم صوتولها 050-55-77-399. نانسي عجرم عندها منافسة قوية اليوم مع بنت بلدها شمس الأغنية العربية نجوى كرم من ألبوم هيدا حكي اللي نزل عام 2007. هل بدكم تسمعوها بهالأغنية الحلوة هيدا حكي؟ نانسي عجرم أو نجوى كرم، واحدة منها رح تختتم الساعة الأولى من ميكس لليوم. القرار لإلكو أنتو بس، ابعتونا على الواتس

النجم العراقي سيف نبيل بهالعمل الغنائي الحلو بعنوان يا مغرور. هالأغنية من كلمات محمد النعيمي ومن ألحان سيف نبيل. كيف حكينا هالأغنية هي واحدة من أغاني ألبومه الجديد بعنوان سيف نبيل كوليكشن. هالألبوم اللي فيه 7 أغاني جديدة. الأغاني بعنوان لو قلبي تاني، عظيمة أمي، شيطاني، وجعان، أغنية يوم القيامة قوية، وإسا سمعنا هالأغنية الحلوة أغنية يا مغرور اللي وصلت لحاجز 1.5 مليون مشاهدة خلال كم يوم على قناته الرسمية في اليوتيوب. إسا بدنا نسمع كمان أغنية مكسر الدنيا تحتل المراتب الأولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب، تعاون جديد بيجمع فؤاد جنيد مع بيسان إسماعيل بأغنية كتبها أمجد جمعة انت النور.

تنور فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل بكمان هيت مكسر الدنيا، اكثر من 10 مليون مشاهد في الهالوني خلال 4 ايام فقط على قناتهن الرسميه في اليوتيوب. وكيف ما حكينا هالاوني بتتصدر قوائم منصات التواصل الاجتماعي وكمان قوائم الترندات على اليوتيوب. عندنا في البلاد هون تحتل هالاوني المرتبه الثالثه. انت العين وين ما كنتوا عم تسمعونا، كل عام والجميع ان شاء الله بألف ألف خير. انتم مع حلقة ميكس، الحلقة الخاصة بمناسبة العيد، وعم نستقبل رسائلكم الحلوة على الواتساب على 050-55-77-399. طلبنا منكم تختاروا واحدة من أغنيتين لتكون أغنية ختام حلقتنا لليوم. هل هالأغنية رح تكون بصوت نانسي عجرم؟

عجرم وبدفك كافية إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-55-77-399 ونانسي عجرم عند منافسة قوية اليوم مع شمس الأوني العربية نجوى كرم من عام 2007 هل بدكم تسمعوها بتغني لنا هيدا حكي

0: ابعتوا لنا برسالة صوتية أو نصية يوني حابين تسمعوا. إذا حابين توجهوا تحياتكم وأهداءاتكم هذا هو الوقت، اكتبونا يوني حابين تسمعوا، والأوني رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم معها حلقة ميكس، لا رح نختتم الساعة الأولى من حلقة ميكس لليوم. بذكركم بعد الأربعة مسؤولية اختيار الأغاني رح تنتقل لكم أنتوا فقط على الواتساب 050-55-77-399. إسا رح نطلع لوقف إعلانية قصير جدا، بعد رجعين لنتابع ميكس، خليكم معنا.
1: يابا وانت رح نوصل؟
2: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
1: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
3: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
1: أنا.
4: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
2: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
1: شو كمان ساعة؟
4: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا نايا طه، حابة أعيدكم أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
4: كل عام وأنت بخير. أنا ميرا يزبك.
5: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنئكم بعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.
6: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
8: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
9: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر ماندا.
10: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
11: كل عام بخير، أضحى مبارك.
12: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى. راديو الناس،
2: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس ما.

رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنكون مع الأغنية اللي بتحتل المرتبة الأولى في جميع منصات الترند. هالأغنية الحلوة من النجمة شيرين اللي بتعود إلنا بقوة من خلال هالأعمال الغنائية الحلوة اللي عم نسمعها بالأسابيع الأخيرة. هالأغنية مسؤولة عن

كلماتها وألحنها عزيز الشافعي توزيعات توما أكثر من 22 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. لكل مين ينضم لنا حاليا انتم مع حلقة ميكس حلقة العيد معكم احنا اليوم للساعة 5 بهالساعة الساعة الأولى من حلقتنا عم نطلب منكم تساعدونا في اختيار أغنية ختام هالحلقة أو هالساعة من هالحلقة. هل رح نسمع نانسي عجرم بتغني لنا بتفكر في ايه ولا نجوى كرم بتغني لنا هيدا حكي؟ 050-5577-399 على الواتساب تبعتوا لنا. بالساعة الثانية بذكركم مسؤولية اختيار الأغاني رح تنتقل منا لإلكم. هسا بدنا نسمع وائل كفوري بأحدث أعماله الغنائية بنسخة الريمكس. رح نسمع شو مشتاق ليه.

نجم وائل كفوري مع أكثر من 4 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب مع هالأغنية الحلوة شو مشتاق لي. كلمات سين، ألحان وتوزيع طارق أبو جودي. كيف ما حكينا بهالأغنية بتعاون بتقنية الذكاء الاصطناعي، وإحنا سمعنا هالنسخة الخاصة من هالأغنية، نسخة الريمكس المسؤول عنها دي جي حجازي. ريمكس، تعالوا نكمل مع كمان ريمكس، وإسا بدنا نسمع فنان الأردني الأخرس مع دايما هيك.

دايما هيك نسخة الريمكس. منوجة تحية كبيرة لكل مين عم ببعتنا رسائل على الواتساب. تحية لسوسو من أم الفحم، عام تبقى ألف خير يا سوسو. تحية كمان لنانسي من عايد عليك، كل عام وإن شاء الله أنت بألف ألف خير. تحية كمان لمرام من عكا معنا على السمع، يسعد مساكي كل عام وانتي بألف خير. تحية لروان من طرعان كمان تنضم لنا، يسعد مساكي كمان. تحية لألاء، وتحية كمان لإيناس من كفر كنا، ولكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب 050-55-77-399. حية كمان لسجود ودكتور محمد موجودين معنا على السمع بيسمعونا من نابلس، كل عام وانتو إن شاء الله بألف ألف خير. أو نانسي عجرم أو نجوى كرم، واحدة منهم رح تختتم الساعة الأولى من ميكس. أنتوا بتقرروا مين على الواتساب 050-55-77-399.

0: صابا هالأغنية الحلوة مع يا بابا سمعناها بنسخة الريمكس. نوجه تحية كبيرة لزميلنا الياس مرجية، يعطيك العافية الياس. بدور بوجه تحية لأم الياس ولأم الجون وكمان لأم ليام، نوجه لكم تحياتنا الكبيرة موجودين معنا على السمع. هل نانسي عجرم راح تختتم هالساعة الأولى من برنامجنا من خلال أغنية بتفكر في إيه؟ انتوا طبعا بتقرروا، خبرونا على الواتساب اذا حابين تسمع هالاغنية 050-5577-399، ولا بتفضلوا نسمع شمس الاغنية العربية نجوى كرم مع هيدا حكي.
1: هيدا حكي، هيدا كلام، هيدا عشق.
0: حيي لمريم من حيفا بتنضم لنا على السمع كمان، وجه لك تحياتنا الكبيرة، كل عام وانتي بألف خير.
1: هيدا كلام.
0: حيي كمان لعلا من طرعان، وكمان نوجه تحية كبيرة لمي عم تسمعنا من سخنين. لسا بدنا نطلع وقفة إعلانية قصيرة جدا، وبعدها راجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس إعلانات، وراجعين خليكم معنا.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86 50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461330351. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا لورا بحب أكلكم، كل عام بخير.
4: اسم أمير ربسو، ولي كل عام وانتم بخير. أضحى مبارك للجميع.
5: أضحى مبارك، كل سنة وانتم سالمين. من راديو الناس لورا عيلوتي.
6: أنا تالا برواد، كل عام وانتم بخير. أضحى مبارك،
7: كل عام وانتم بخير. عيد أضحى مبارك. ألي مران أحماوي.
8: أنا تامير ربسو، أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير.
9: أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير. جولان فحماوي.
10: عيد مبارك للكل، من بشير عنان حلو، كل عام وانتم بخير.
11: أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير. وطن فحماوي.
12: أنا اسمي جولي بحبيب، أنا من حيفا، كعام وانتم بخير. سعد عليكم، صحة السلام والمحبة.
13: عيد أضحى مبارك علينا وعليكم، يا رب تزيد المحبة بقلوبنا ويخف العنف ونعيش بسلام وأمان. أيهم مصري.
2: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس.

رجعنا للإعلانات مباشرة لنسمع جديد هيفا وهبي شو المطلوب كلماته ألحان رامي شلهوب النسخة الثانية أو الجزء الثاني من بدنا نروح

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حبيبي.
1: أنا وجه تحية كبيرة لإيلين من حيفا كمان تنضم إلنا، يسعد مساكي كل عام وانت بألف خير. تحية كمان لأم مروان من حيفا كمان، تحياتنا الكبيرة إليك.

0: أجواء عيد عنا هون في راديو الناس. علامة عم تقضوا معنا وقت ممتعة عم نسمع وعلامكي وشلونكي. 3 مليون مشاهدة في الألوني اللي نزلت قبل شهر من النجم الأردني عمر العبدالله. هاي فرصة أخيرة لتشاركونا 050-55-77-399 050-55-77-399. رح نسمع نانسي عجرم ولا نجوى كرم؟ رح نعرف بالضبط كمان دقيقتين ونص بعد ما نكون مع محمود التركي وداليا اللي غير غنولنا شنو شنو
1: شنو شنو هذا منو سكت حناس كل

الف فنان السعودي داليا مبارك مع العراقي محمود التركي. سمعناهن بهالاغنيه الحلوه شنو شنو, من الاغاني الناجحه جدا وعامله ترند, اكثر من 4 مليون مشاهده في هالاغنيه على قناتهن الرسميه في اليوتيوب. طيب احنا مع الاغنيه بنوصل لختام ساعه اولى من ميكس.

أذكركم أنه بعد أخبار الساعة 4 رح نرجع ونكون معكم لكمان ساعة، الساعة الثانية من ميكس، وكل هالساعة رح تكون على ذوقكم أنتم فقط، بتختاروا أغاني حابين تسمعوها مع إمكانية لتوجه تحياتكم وأهداءاتكم. وبالساعة الثانية رح نبدأ كمان نقرأ تكهناتكم، مين رح يكون بطل دوري أبطال أوروبا اليوم؟ هل رح يكون أرسنال الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي؟ إسا الأكيد رح نكون مع نجوى كرم.

نجوى كرم تغلبت على نانسي عجرم بهالأغنية الحلوة من ألبومها رقم 16 اللي نزل عام 2007. هالألبوم اللي كان فيه مجموعة من الأغاني الحلوة مثل الحنوني، حتى بأحلامك، أنا روح بحكيك، راجع تسأل عمين، نور يا نور أيامي، ولو ما بتكذب. هالأغنية الحلوة سمعناها وفازت معنا، هي أغنية الألبوم هيدا حكي. على أنغامة بنختتم ساعة أولى، رح نرجع ونكمل معكم إكس بعد أخبار الساعة 4. شكر كبير لمحمد أبو علي أبو ليل كان معنا بالهندسة الإذاعية. الميكروفون كان معكم بهالساعة ناصر طه، ومكملين بعد الساعة 4.

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي.

0: هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
5: عيب علي إذا عارف.
4: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
5: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
4: لا بعيدة، ساعة نصل.
5: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
4: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
5: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند أمي.
4: هو علينا.
6: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
5: خلاص هاتا نروح عند ميسا.
4: مين ميسا؟
6: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت الجبهة الداخلية بتفعيل صفارات الإنذار في بلدتي المطلي وكفار جلعادي إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة إلى المنطقة، كما دوت الصافرات في بلدة عرب العرامشي، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار في المواقع التي شهدت هجمات من لبنان. في المقابل شن سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح المدفعية غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار أوامر لإخلاء عجد من القرى تمهيدا لقصفها بذريعة إطلاق صواريخ منها. أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر عسكري لبناني بأن قوات إسرائيلية توغلت في بلدات شمال نهر الليطاني بينها زوطرة الشرقية وشقيف أرنون ووصلت إلى محيط مدينة النبطي جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه في المنطقة حفاظا على سلامة عناصره في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. بدوره قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن ترامب يخون الدبلوماسية مرة أخرى من خلال مواصلة الحصار البحري وتقديم طلبات مفرطة في المفاوضات. وأكد رضائي أن إيران ترى في المطالب الأمريكية المفرطة في المفاوضات محاولة للحصول على أمور إضافية لا يعلن عنها ترامب. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض أن إيران قد تتراجع عن رفضها. صرح رئيس البرلمان الإيراني

0: رئيس طاقم المفاوضات محمد باقر قاليباف أن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات قاليباف ردا على أقوال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. لقي شاب في الأربعينيات من العمر مصرعه جراء حادث طرق على دراجة نارية قرب مفرق مدينة اللد على شارع رقم 1. وأفادت الفرق الطبية أنها قررت وفاة الشاب عقب وصوله إلى موقع الحادث بسبب جراحه البالغة التي كانت قد أدت إلى وفاته على الفور. قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. وفي قرية شعب في الجليل أصيب شاب في العشرينيات من العمر الليلة الماضية بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. هذا ونقلت الفرق الطبية شاب المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم ناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة، معلنين بذلك انتهاء موسم الحج للعام الجاري. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 1,707,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 قادموا من خارج المملكة. وفي الرياضة تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في المواجهة الأوروبية الأبرز لكرة القدم، ووسط توقعات بصراع كروي كبير هذا المساء في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، عودة إلى الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا لورا، بحب أكلكم، كل عام بخير.
4: اسم أمير بسول، كل عام وانتم بخير. أضحى مبارك للجميع.
5: أضحى مبارك، كل سنة وانتم سالمين. من راضي الناس لورا عيلوتي.
6: أنا تالا برواد، كل عام وانتم بخير. أضحى مبارك،
7: كل عام وانتم بخير. عيد أضحى مبارك. ألي موران أحماوي.
8: أنا تامير بسول، أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير.
9: أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير. جولان أحماوي.
10: عيد مبارك للكل، من بشير عنان حلو، كل عام وانتم بخير.
11: أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير. وطن فحماوي.
12: أنا اسمي جولي بحبيب، أنا من حيفا، كعبوا وانتم بخير، سعد عليكم، صحة السلام والمحبة.
13: عيد أضحى مبارك علينا وعليكم، يا رب تزيد المحبة بقلوبنا ويخف العنف ونعيش بسلام وأمان. أيهم مصري.
2: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس.

على تحيات بنوجه لكم مستمعاتنا ومستمعينا، عدنا لنكون معكم في الساعة الثانية من ميكس، الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعيد عليكم مجددا، كل عام والجميع إن شاء الله بألف ألف خير. بهالساعة احنا رح نعطيكم الإمكانية لتشاركونا وتكونوا معنا على تواصل من خلال واتساب راديو الناس. بهالساعة انتو بتختاروا الأغاني، بهالساعة الأغاني الرومانسية الراقصة الجديدة القديمة، كل اشي حابين تسمعوا بتطلبوه معنا من خلال واتساب راديو الناس 050-5577-399 050-5577-399. بعتونا برسالة واتساب ايوني حابين تسمعوا ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، احنا رح نحاول بهالساعة نسمع أكبر عدد ممكن من الأغاني. 050-5577-399. عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. الساعة بدنا اياكم كمان تخبرونا مين برأيكم رح يفوز بدوري أبطال أوروبا اليوم، هل أرسنال الإنجليزي ولا باريس سان جيرمان الفرنسي؟ بعتونا على الواتساب مين برأيكم رح يفوز على 050-5577-399. تحية لكل مين عم بسمعنا بالبيت بهالوقت، اللي بسمعونا كمان بالشغل يعطيكم مليون ألف عافية، المحتفلين والمحتفلات كمان نوجه لكم تحية خاصة، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات يا جماعة الخير علوا صوت الراديو، التليفونات خلوها على جنب، احنا بنوعدكم بهالساعة نسمع أغاني كتيرة وحلوة، أغاني على ذوقكم بهالساعة. تحية لطاقم البرنامج البرافين اليوم، خاصة نوجه تحياتنا للزميل محمد علي أبو ليل الموجود معنا بالهندسة الإذاعية. من وراء الميكروفون بهالساعة معكم ناصر طه، يلا نبلش ساعة تانية من ميكس. أهلا وسهلا.

بلشنا الساعة مع مروان خوري اللي بيغني شارة مسلسل ممكن اللي راح يبدأ بكرة عرضه على منصة شاهد. هالمسلسل بطولة نادين نجيم، غافر العابدين، زينة مكي وإنجو ريحان. صراحة نبدأ نسمع أغاني حسب طلبكم، كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب 050-55-77-399، والأغنية الأولى رح نسمعها حسب طلب خاص من مستمعتنا أحلام.

نجم آدم بهالعمل الغنائي الحلو أغنية يا حلو. بنذكركم بهالساعة الأغاني هي على ذوق وأنتوا فقط كل عليكم تعملوه تبعتوا لنا رسالة على الواتساب خبرونا أي أغنية حابين تسمعوه لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم ونحن رح نحاول بهالساعة نسمع أكبر عدد ممكن من الأغاني اللي رح تطلبوها معنا. دائما من متحمسين باختيار أغانيكم القديمة والجديدة والحلوة وإحنا هسا متحمسين نسمع هالعمل الغنائي المميز اللي بيجمع أسماء المنور مع قازم الساهر أغنية المحكمة. كل هذا حسب طلب خاص من مستمعنا أدهم بنوجه لك تحية كبيرة. وأدهم بتكهن وبقول إنه اليوم أرسنال راح تفوز بدوري أبطال أوروبا معقول؟ خبرونا على الواتساب أرسنال ولا باريس سان جيرمان مين راح يفوز الليلة؟ خبرونا كمان أي أغاني حابين تسمعوا على 050-5577-399.

قازم الساهر وأسماء المنور بهلوني الحلوة اللي نزلت قبل 14 سنة. وشكر كبير بدنا نوجهه لأدهم لطلب بيسمع معنا هالأغنية الحلوة. عم تشاركونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399.

0: معنا الأغنية الحلوة بنسخة الريمكس أغنية يما. شاركونا على الواتساب 050-5577-399. طول ما معنا أغاني حابين تسمعوها احنا معكم للساعة 5. تحيات إهداءات وكمان تكهنات مين رح يفوز اليوم بدوري أبطال أوروبا لحيت إسا 7 منكم برشحوا الأرسنال، 4 بشرحوا باريس سان جيرمان. مين رح يفوز معنا اليوم أرسنال ولا باريس سان جيرمان؟ مين رح يكون بطل دوري أبطال أوروبا؟ 050-5577-399 هذا هو رقم الواتساب عندنا. بس رح نطلع وقفة إعلانية قصيرة جدا بعد رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أنا نايا طه، حب أعيدكم أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
6: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
7: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنكم بعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.
8: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
10: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
11: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
12: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
13: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك.
14: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
15: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير. من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس ما.

فرصة لتشاركونا اليوم في ميكس في الحلقة الأخيرة من حلقات عيد الأضحى المبارك على 050-55-77-399. كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير. هالوقت إحنا عم نسمع أغاني أنتوا عم تطلبوها معنا من خلال الواتساب 050-55-77-399. إسان وجه تحية كبيرة لسمر من شفا عمر بتقول مرحبا ناصر كل عام وانت بألف خير. أنا بقول باريس رح تربح اليوم. سجلنا عنا يا سمر وبتطلب معنا شو عامل فيه راغب علامة.

0: وجه القمر
1: قلبي.
2: يلا مكملين من رغب علامة مباشرة لساريا السواس، الأغنية اللي غنتها من خلال برنامج قصتي مع قصي خولي بحلقة قصي خولي. نسمع أغنية وجه القمر حسب طلب خاص من مستمعنا محمد من باقة اللي بيقول اليوم كلنا باريس.

من أنجح الأغاني اللي سمعناها عام 2026 هالأغنية الحلوة من ساريا سواس. طيب احنا رح نطلع السلا وقف علاني قصير جدا، بعد رجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس لليوم. فرصة لا تشاركونا 050-55-77-399 اعلانات ورجعين، خليكم معنا.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
2: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس مع

0: Next mä Naser Taha.
1: رجعنا لنكون مع القسم الأخير من ميكس اليوم. رجعنا لنكون مع فاضل شاكر ومحمد شاكر بواحدة من أروع الأغاني اللي سمعناها العام الماضي. أغنية كيفك عفائي، وتحية كبير بنوجهها على هالأغنية لمستمعتنا رقية. بتوجه تحياتها لكل المستمعين وتعايد عليكم، بتقول لكم كل عام وانتم بألف خير، بتطلب هالأغنية.

كيفك عفري؟ احنا مع غاني اخيري بحلقة ميكس لليوم، على امل عم تقضوا معنا اوقات ممتعة. منعيد عليكم جميعا مجددا، كل عام وانتم ان شاء الله بألف ألف خير.

من لبنان لمصر بكمان أغنية حلوة طلبتوها معنا. من نوجه تحية كبيرة لمستمعتنا مريم. مريم من عكا بتقول مرحبا يا ناصر كيف حالك، أنا بدي أسمع أغنية أنغام مش حبيبي بس، هالأغنية من مسلسل اثنين. مسلسل اثنين غيرنا من النجمة أنغام، واحدة من الأغاني الحلوة.

انغام بتغني من كلمات والحان عزيز الشافعي هالاغنيه الحلوه اغنيه مسلسل اثنين غيرنا, واحنا من المسلسلات الناجحه في موسم رمضان الاخير. توزيعات طارق مدكور طبعا. طيب احنا وصلنا لختام حلقه ميكس لليوم, بدي اوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع. نعايد عليكم مجددا جميعا, كل عام وانتم ان شاء الله بالف الف خير, لما قضيتوا معنا اوقات ممتعه خلال لقاءاتنا في ايامات العيد. بذكركم احنا رح نعود ونلتقي معكم من خلال برامجنا العادية. ميكس الجاي رح يكون يوم الاثنين بنفس الوقت من الساعة 6 للساعة 7 المساء على راديو الناس. الختام رح يكون بصوت السلطان, سلطان الطرب جورج والصوف, حسب طلب خاص من مستمعتنا رامي من كفر مندل اللي بيقول كل عام وانتم بألف خير. ورامي بتكهن انه باريس سان جيرمان رح يفوز اليوم. بعد ما عدينا الأصوات في عنا تعادل 9 لأرسنال 9 لباريس سان جيرمان, والجواب رح نكتشفه الليلة من خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. توجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع ولكل حدا بعتنا الرسالة على الواتساب, وشكر كبير كمان للطاقم اللي رفقني اليوم, وتحية لمحمد علي أبو ليل, وتحية كمان لزميلنا الياس مرجي. من الميكروفون كان معكم ناصر طه, بتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن, أهم إشي كل عام وانتم بألف خير, إلى اللقاء.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس

0: أمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتوا بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وإنتوا بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من لبنان نحو منطقة صفد ومحيطها في الرشقة الأخيرة، حيث تم اعتراض أحدهما فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة. وأضاف المتحدث العسكري أنه لم تسجل إصابات جراء الحادث. وفي ذات السياق، أفادت الجبهة الداخلية بتفعيل صافرات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف في مدينة نهرية ورأس النقورة وعدد من البلدات الأخرى في منطقة الجليل الغربي. في المقابل، شن سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح المدفعية غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار أوامر لإخلاء عدد من القرى تمهيدا لقصفها بذريعة إطلاق صواريخ منها. أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر عسكري لبناني بأن قوات إسرائيلية توغلت في بلدات شمال نهر الليطاني بينها زوتر الشرقية وأشقيف أرنون ووصلت إلى محيط مدينة النبطية جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه في المنطقة حفاظا على سلامة عناصره في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس لاستمر نحو ساعتين دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. بدوره، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن ترامب يخون الدبلوماسية مرة أخرى من خلال مواصلة الحصار البحري وتقديم طلبات مفرطة في المفاوضات. وأكد رضائي أن إيران ترى في المطالب الأمريكية المفرطة في المفاوضات محاولة للحصول على أمور إضافية لم يعلن عنها ترامب. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها، أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض أن إيران قد تتراجع عن رفضها. أصيبت شابة في العشرينيات من عمرها مساء اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة تل أبيب. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة في المكان قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

0: قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. لقي شاب في الأربعينيات من العمر مصرعه جراء حادث طرق على دراجة نارية قرب مفرق مدينة اللد على شارع رقم 1. وأفادت الفرق الطبية أنها قررت وفاة الشاب عقب وصولها إلى موقع الحادث بسبب جراحه البالغة التي كانت قد أدت إلى وفاته على الفور. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة، معلنين بذلك انتهاء موسم الحج للعام الجاري. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 1,707,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 قدموا من خارج المملكة. في الشؤون الرياضية تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في المواجهة الأوروبية الأبرز لكرة القدم، وسط توقعات بصراع كروي كبير هذا المساء في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: كل عام أنتم بخير،
4: وكل الجميع
5: كل عام أنتم بخير،
6: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
7: كل عام أنت بخير وعيد مبارك لكل العالم اللي عايشين هون.
8: كل عام أنتم بخير،
9: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
10: كل عام أنتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
11: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامكم أعياد.
12: جنن العيد، أسواء العيد حلوة، لمة العيلة، القعدة.
13: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
14: كل عام وأنتم بخير للجميع، للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
15: كل عام وأنتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
16: وكل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
17: كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله، مبارك على الجميع يا ربي.
2: كل عام وأنتم بخير.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303051. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
1: عيب علي إذا عارف.
0: لا جد، لوين رايح؟ لمين بدك تعايد؟
1: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
0: لا بعيدة، ساعة نصل.
1: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
0: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
1: later. بركي نروح نعايد عند أمي.
0: هو علينا.
2: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
1: خلاص هات نروح عند ميسا.
0: مين ميسا؟
2: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم

0: عيد أضحى مبارك، كل عام وانتم بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: هذا ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر،

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من لبنان نحو منطقة صفد ومحيطها في الرشقة الأخيرة، حيث تم اعتراض أحدهما فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة. وأضاف المتحدث العسكري أنه لم تسجل إصابات جراء الحادث. وفي ذات السياق، أفادت الجبهة الداخلية بتفعيل صافرات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف في مدينة نهرية ورأس النقورة وعدد من البلدات الأخرى في منطقة الجليل الغربي. في المقابل، شن سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح المدفعية غارات على جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار أوامر لإخلاء عدد من القرى تمهيدا لقصفها بذريعة إطلاق صواريخ منها. أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر عسكري لبناني بأن قوات إسرائيلية توغلت في بلدات شمال نهر الليطاني بينها زوتر الشرقية وشقيف أرنون، ووصلت إلى محيط مدينة نبطية جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه في المنطقة حفاظا على سلامة عناصره في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. بدوره، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن ترامب يخون الدبلوماسية مرة أخرى من خلال مواصلة الحصار البحري وتقديم طلبات مفرطة في المفاوضات. وأكد رضائي أن إيران ترى في المطالب الأمريكية المفرطة في المفاوضات محاولة للحصول على أمور إضافية لم يعلن عنها ترامب. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها، أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشارت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض أن إيران قد تتراجع عن رفضها. أصيبت شابة في العشرينيات من عمرها مساء اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة تل أبيب، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة في المكان قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا فجر اليوم. وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. لقي شاب في الأربعينيات من العمر مصرعه جراء حادث طرق على دراجة نارية قرب

0: مفرق مدينة اللد على شارع رقم 1. وأفادت الفرق الطبية أنها أقرت وفاة الشاب عقب وصولها إلى موقع الحادث بسبب جروحه البالغة التي كانت قد أدت إلى وفاته على الفور. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم ناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة، معلنين بذلك انتهاء موسم الحج للعام الجاري. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 1,707,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 قدموا من خارج المملكة. وفي الرياضة، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث يلتقي أرسنال الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في المواجهة الأوروبية الأبرز لكرة القدم، وسط توقعات بصراع كروي كبير هذا المساء في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو باردا في المناطق الجبلية ومختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا.

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351. كل عام وأنتم

0: بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
2: عيب علي إذا عارف.
1: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
2: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
1: لا بعيدة، ساعة نصل.
2: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
1: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
3: 2 hours later.
2: بركي نروح نعايد عند امي.
1: هو علينا
4: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
2: خلاص هات نروح عند ميساء.
1: مين ميساء؟
4: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي احسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات.

0: فيتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظارتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بحالة خطيرة إثر تعرضها للغرق قرب شاطئ نفيام في منطقة عتليت، وقدمت طواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفلة قبل نقلها بواسطة طواقم نجمة داود الحمراء إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتها بالخطيرة. وفي النقب أصيب طفل يبلغ من العمر 1.5 عام بجروح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه من ارتفاع يقارب 2 متر في منطقة حورة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجرى فحص ملابسات الحادث. وفي شأن متصل، أصيبت شابة في العشرينيات من عمرها مساء اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة تل أبيب، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة في المكان قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركا فجر اليوم، وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى موقع الجريمة وحاولت إنعاش الشاب، لكن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، ما دفع لإقرار وفاته على الفور. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نحو 7 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي ومنطقة أصبع الجليل وصفد ومحيطها، وأضاف أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت عددا من الصواريخ، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات أو أضرار. أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر عسكري لبناني بأن قوات إسرائيلية توغلت في بلدات شمال نهر الليطاني بينها زوتر الشرقية وشقيف أرنون ووصلت إلى محيط مدينة النبطية جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه في المنطقة حفاظا على سلامة عناصره في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. أفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصادر مصرية بأن القاهرة وجهت دعوة إلى وفد حركة حماس المفاوض برئاسة خالد الحية لعقد اجتماع يهدف إلى استئناف المباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته واستهدافاته في قطاع غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذاكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو 2 ساعة دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. بدوره قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن ترامب يخون الدبلوماسية مرة أخرى من خلال مواصلة الحصار البحري وتقديم طلبات مفرطة في المفاوضات، وأكد رضائي أن إيران ترى في المطالب الأمريكية المفرطة في المفاوضات محاولة للحصول على أمور إضافية لم يعلن عنها ترامب. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي إن دولة كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها أعلنت إيران سابقا أنها لن تسلم المخزون الذي تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بتدميره، بينما أشار

قالت مصادر أمريكية مطلعة على الاتفاق الذي يخضع للتفاوض أن إيران قد تتراجع عن رفضها. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم نسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة، معلنين بذلك انتهاء موسم الحج للعام الجاري. وبحسب هيئة الأحصاء السعودية، بلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 1,707,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 قدموا من خارج المملكة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الحزير،
1: مجد الكروم، دير الأسد.
0: تحذير.
1: كرمئيل.
2: الباني.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة

0: على 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
1: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. دوت مساء اليوم صافرات الإنذار في عدد من بلدات الجليلين الأعلى والأوسط من بينها دير الأسد ومجد الكروم وكرمئيل، وعقب ذلك سماع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي في منطقتي شغور والبطوف، ويعد هذا التصعيد الأول من نوعه في هذه المنطقة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ. ولتفاصيل أوفى حول صورة الوضع معنا مراسلنا الزميل مبدة فرحات. أهلا بك مبدة.
1: أهلا أنس، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني أنس، لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار في الشمال دوت صافرات الإنذار قبل حوالي نصف ساعة من الآن في عدد من البلدات وفي المناطق في الشمال، ومنها يعني نتحدث عن قرى الشغور، مجد الكروم، البين، دير الأسد، وكذلك في مدينة كرمئيل، حيث سمعت أيضا أصوات الانفجارات في المنطقة، أصوات انفجارات عنيفة نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي لعدد من الصواريخ في سماء منطقة الشغور. لم يبلغ عن سقوط أي، إذا كان هناك سقوط مباشر أو سقوط شظايا في البلدات أو في الأماكن التي يعني دوت فيها صافرات الإنذار، ولكن هذه صافرات الإنذار أنا سنتحدث بالفعل يعني أول مرة منذ وقف إطلاق النار أدخلت المواطنين في حالات الهلع والخوف، يعني لم يكن إشعار مسبق، وكما نعرف يعني إذا كان هناك إطلاق صواريخ من لبنان لم يكن إشعارات مسبقة على الهواتف، وبذلك يعني أدخل المواطنين في حالة من الهلع والخوف. أنس، حتى الآن يعني لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، لم يصدر أي بيان جديد من الجبهة الداخلية بخصوص التعليمات، ولكن ربما يعني الساعات القادمة يعني نتابع التطورات، وهذه التطورات خطيرة ومؤشر خطير. يعني صافرات الإنذار كانت تدوي في المناطق الشمالية وأكثر في على الحدود البلدات القريبة من لبنان، وأيضا في وقت سابق من اليوم دوت صافرات الإنذار في مدينة نهرية واعتراض عدد من الصواريخ، ولكن قبل نصف ساعة كما ذكرت في منطقة الشغور أصوات انفجارات كبيرة كانت يعني هزت المنطقة، ولكن دون وقوع إصابات أو ضرار في الممتلكات.
0: نعم، مشكورك جزيل الشكر الزميل مبدة فرحات على كل هذه التفاصيل، وأتحول الآن في قراءة حول كل هذه التطورات مع الزميل محمد مجادلي. أهلا بك محمد، إذن كيف يمكن أن نقرأ هذا التصعيد؟
2: نعم، يعني نتحدث عن عودة ما يسمى قواعد الاشتباك أو التصعيد مقابل التصعيد، هذا ما يحاول حزب الله أن يفرضه الآن لأول مرة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. نسمع عدوي صافرات الإنذار في منطقة الشغور وصولا إلى مدينة كرمئيل وهذه المنطقة. قبل ذلك أيضا كنا قد رأينا هذا التصعيد بإطلاق قذائف صاروخية في أماكن مختلفة كذلك حدودية، ووصولا أيضا إلى مدينة كريات شمونة بالأمس تسبب بأضرار كبيرة جدا. كل هذا يأتي في عقاب توسيع كذلك القصف الإسرائيلي والتوغل الإسرائيلي في المناطق الجنوبية، وردا على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان قد أعلن فعليا بالأمس بأن الجيش الإسرائيلي اجتاز نهر الليطاني أو خط الليطاني، وهو الأمر الذي يعتبر خارجا عن إطار القواعد التي كانت قد رسمت أو اتفاق وقف إطلاق النار الذي على الأقل كان قد أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك ما نراه الآن هي جولة من التصعيد، جولة غير مسبوقة على الأقل في ظل التفاهمات الحالية الموجودة والمعهودة التي كنا قد رأيناها، لربما قد تؤدي إلى تصعيد أكبر، ولكن لربما أيضا قد يكون هناك تدخل ووساطة أمريكية من جديد وفرض لقواعد اللعبة لكي يمتع

0: يعني الطرفان عن تصعيد هذه المواجهة التي نراها. طبعا هذا يأتي بالتزامن أنس مع كل هذه الجهود الأمريكية والمفاوضات التي كنا قد رأيناها بالأمس على صعيد السفراء بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وكل هذه المحاولات هي لكي لا تتدهور الأوضاع أكثر مما نرى حاليا. هناك توقعات وكذلك أيضا مطالبات من قبل رؤساء سلطات محلية إسرائيلية في منطقة الشمال بعقد جلسة مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وكذلك أيضا لربما يكون هناك تشديد للتقييدات وكل ما يتعلق بتعليمات التجمهر وأمور من هذا القبيل في المناطق الحدودية وفي البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي. المؤكد هنا بأننا نرى الآن حالة من التأهب، حالة من التصعيد، حالة من الترقب كذلك إلى أين يعني ستصل الأمور، لأن الجيش الإسرائيلي من جانبه يمكن أن يرد بقصف أعمق وأوسع في داخل لبنان وصولا إلى العاصمة بيروت أو إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك أيضا في المقابل حزب الله ما زالت لديه القدرات بتوسيع إطلاق القذائف الصاروخية، وهذا لربما سيؤدي إلى فتح جبهة جديدة أكبر مما كنا قد رأيناه. ساعات حاسمة جدا، ولكن المؤكد بأن هناك أطراف أيضا تحاول منع هذا التدهور وهذا التصعيد.
1: يعني قد يكون نتنياهو معني بهذا التصعيد، ولكن يعني هناك نداءات من الجانب اللبناني وكذلك أيضا من إيران في كل ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة الآن أنه وقف إطلاق النار حتى في كل الجبهات بما فيها لبنان. لأي مدى يمكن أن يرتبط هذا التصعيد أو يكون ربما ورقة ضغط من أجل بالفعل إحراز تقدم في هذا المجال؟
0: يعني لا يمكن الفصل أبدا ما بين المفاوضات الدائرة بين واشنطن وطهران وكذلك ما نراه في هذا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. هناك طبعا تعهدات واضحة كانت من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس دونالد ترامب لإيران بأن يتم وقف إطلاق النار أيضا في لبنان أو على الأقل في مراحل متأخرة بعد ذلك. كان هناك تعهد من ترامب ألا يكون هناك قصف يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهذا على الأقل ما حاولت إسرائيل يعني أن تلتزم به قدر الإمكان رغم بعض الخروقات هنا وهناك. وطبعا في كل مرة إسرائيل كانت تتهم حزب الله بأنه هو الذي يخرق هذه التفاهمات، ولكن المؤكد هنا بأن يعني هناك محاولة أيضا من حزب الله أن يستغل هذه التقييدات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإسرائيلية لكي يقوم هو كذلك بالرد وبفرض قواعد الاشتباك من جديد بدون أدنى شك، كما يعرف الجميع وكما كنا قد سمعنا بأكثر من تصريح من مسؤولين أمريكيين في السابق. في حال تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق نار أو تمديد لوقف إطلاق النار، فهذا أيضا سيسري على الجبهة اللبنانية، وهذا أيضا سيقيد من جديد الجيش الإسرائيلي حتى بكل ما يتعلق بتحركه في داخل جنوب لبنان. لذلك أيضا المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مرحلة حساسة، في مرحلة حرجة. من المفترض أن يقرر ترامب لربما خلال الأيام القريبة إلى أين يتجه، هل لإبرام اتفاق أو كما يسمى مذكرة تفاهمات بين واشنطن وطهران؟ وفي حال بالفعل إبرام هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، فهذا يعني بالضرورة بأن الأمور التي نراها الآن تتصاعد، وهذا التصعيد الذي نراه بين حزب الله وإسرائيل لربما قد يتراجع أو يعود أدراجه.
1: سنتابع طبعا إلى أين ستؤول الأمور. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. وفي وقت سابق من مساء اليوم أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نحو 7 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي ومنطقة إصبع الجليل وصفد ومحيطها، وأضاف أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت عددا من الصواريخ فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات أو أضرار. إلى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا يتضمن ما وصفه بتدمير واسع واستهداف مناطق ومواقع أثرية، معتبرا ذلك انتهاكا للسيادة اللبنانية. وأكد سلام أن بلاده ستواصل جهودها لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر عسكري لبناني بأن قوات إسرائيلية توغلت في بلدات شمال نهر الليطاني بينها زوطر الشرقية وشقي فرنون ووصلت إلى محيط مدينة نبطية جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني أخلى مواقعه في المنطقة حفاظا على سلامة عناصره في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. أفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصادر مصرية بأن القاهرة وجهت دعوة إلى وفد حركة

حماس المفاوض برئاسة خليل الحية لعقد اجتماع يهدف إلى استئناف المباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته واستهدافاته في قطاع غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بحالة خطيرة إثر تعرضها للغرق قرب شاطئ نفيام في منطقة عتليت قضاء حيفا، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للطفلة قبل نقلها بواسطة طواقم من نجمة داود الحمراء إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتها بالخطيرة. وفي النقب أصيب طفل يبلغ من العمر 1.5 عام بجروح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه من ارتفاع يقارب مترين في منطقة حورة، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في شأن منفصل، أصيبت شابة في العشرينيات من عمرها مساء اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر حادثة عنف وقعت في مدينة تل أبيب. وفجر اليوم قتل الشاب سامر حلبي البالغ من العمر 24 عاما جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في قرية يركة. وبهذا ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 118 قتيلا. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حاليا على مذكرة التفاهم الخاصة بأي اتفاق جديد مع إيران ما لم يتأكد من موافقة المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي عليها. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب عقد اجتماعا بالأمس استمر نحو ساعتين دون توصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع طهران. بدوره قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن ترامب يخون الدبلوماسية مرة أخرى من خلال مواصلة الحصار البحري وتقديم طلبات مفرطة في المفاوضات. وأكد رضائي أن إيران ترى في المطالب الأمريكية المفرطة في المفاوضات محاولة للحصول على أمور إضافية لم يعلن عنها ترامب. اختتم حجاج بيت الله الحرام اليوم مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة، معلنين بذلك انتهاء موسم الحج للعام الجاري. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 1,707,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 قدموا من خارج المملكة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
1: ادفع شوي أكثر، ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
3: عيب علي إذا عارف.
2: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
3: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
2: لا بعيدة، ساعة نصل.
3: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
2: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
4: 2 hours later.
3: بركي نروح نعايد عند أمي.
2: هو علينا.
5: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
3: خلاص هات نروح عند ميسا.
2: مين ميسا؟
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا الصراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
2: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
4: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
2: عن جد.
5: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس، كونسرت بحلقة جديدة. نجمها فنان من لبنان بس بتميز باللون المصري، غنى المصري بإبداع وسموه في بداياته الطفل المعجزة، وهو كمان من اكتشاف جده سيدو اللي كمان صوته كان قوي طربي بامتياز، حب الطرب من صغره. من نجم كونسرت لهي الحلقة وائل جسار، الفنان اللبناني اللي من بداياته غنى للكبار مثل وردة الجزائرية، أم كلثوم، جدد كتير أغاني مثل محمد جمال، بس كمان لما قدم أغنياته الخاصة حفظناها بصوته. رح نسمع القديم والجديد الطربي وكمان تصريحات ولا أحلى من هيك. مثل دائما الكاسيت معكو أنتو والمسجل معي أنا، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت والنجم وائل جسار.

0: أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معايا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا في اختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، الرقم اللي حافظينه 050-55-77-399. هذا هو الرقم. نجم كونسرت لهي الحلقة هو الفنان اللبناني وائل جسار، ومش صدفة وائل جسار. وائل جسار كمان غنى القديم، شدد القديم، أبهرنا بالقديم، بس كمان أغنية الخاصة كانت في امتياز. عدد الخمسة وبلشنا. وائل جسار من عمر 3 سنين سيدو كان واثق انه صوته حلو، وكمان كان هو اول من اكتشف موهبته لوائل جسار.
1: كان جدي بحوالي لما كان عمري 3 سنوات، الله يرحمه جدي، كان يسمعني عيط او اصرخ باسم اختي الا حنان، بقال لهم لاهلي، قال لهم بده يطلع صوته كتير حلو. هو جدي كان عنده أذن موسيقية، وبعدين صوته من أجمل الأصوات، بس ما لحق الفن، يعني هاي هي المشكلة. كان أستاذ مدرسة، يعني
0: كان أستاذ مدرسة، بس موهبته الفنية خلته يكشف حفيده وائل جسار وجمال صوت وائل من عمر 3 سنين. اشترك في بداياته في برنامج اسمه الحروف تغني، واللي لقبه بوقتها الطفل المعجزة والإعلامي الراحل رياض شرارة، لأنه بوقتها لما غنى صوته كان قريب كتير من جورج وصوف، في بدايات جورج وصوف كمان، فكأنه وائل اكتسب اللقب لأنه خامة صوته وأداؤه على المسرح كان بيشبه كتير بدايات الوصوف. وهيك الطفل المعجزة الأصلي جورج وصوف في بداياته حول نفس اللقب لوائل جسار، وبكو دليل. تعالوا نسمع أداء وائل جسار من برنامج الحروف تغني، وبعد هيك رح نسمع شو هو حكى عن كواليس الموقف ما بعد الحلقة اللي صورها. تعالوا نسمع. هاد وائل جسار، تخربطوش، مش جر وصوف.

0: عم بغني لو قال لجر وصوف وجسار قال لي تعبنا سنين في هواك وموال في البداية سمعته قديش كان قريب أداء الصوت كمان وعربه يمكن كمان في البقاع الجنوب اللبناني بتحسوا انه الأصوات هناك طربية جبلية بس كمان وائل جسار اتجه بعد هيك للرومانسي العاطفي. تعال نسمع وائل جسار شو حكى عن كواليس الوقت اشتراكه في برنامج الحروف تغني.
1: الراحل الله يرحمه الكبير الإعلامي الكبير ياد شرارة وقتها
2: برنامج الحروف تغني
1: لقبت بالطفل المعجزة هيدي
2: وقتها غنيت لسلطان الطرب جورج وسوف
1: أول مرة بتلفزيون هيدي أول ما غنيت يلي تعبنا السين بهواه وقتها عملوا مونتاج ما بيني وبين سلطان الطرب جورج وسوف وقتها وصلني أخبار أنه وصل لأهلي لأنه أنا ما كنت كتير يعني
2: واعي
1: ايه وصل لأهلي انه سلطان الطرب خلوه يحضرها للحلقة هو ما كان مركز قالهم شو عم تسمعوني صوتي
0: هذا بوقت سلطان الطرب هذا اللي حكى عن هالمقارنة الحلوة اللي كانت ما بين وائل جسار الطفل المعجزة ما بين الأصل والنسخة الأصل من الطفل المعجزة جورج وسوف بعد هالمقارنة اللي كانت في بداية وائل جسار ما بينه وبين السلطان هو بيحكي بكل صراحة إنه في مرحلة الطفولة والصوت بعده عم بيتكون ما كان في قصد تقليد في بدايات الوصوف الإعلام نفسه هو عمل هاي المقارنة بعش إذا هو عتب أو أجت لصالحه بالآخر بس تعال نسمع شو حكى عن هالمقارنة
3: بوقتها لما بلشت يعني كان صوتي هيك كان صوتي قريب لصوت جورج وسوف مش ما كنت عم قلد بالفعل ما كنت عم قلد والدليل انه لما صرت بمرحلة الشباب اذا فينا
2: ايه لما تغير صوتك مظبوط
3: ايه فاخدت سكة تانية كليا يعني وصارت الناس تميز بين صوتي وصوتي
0: فعلا هذا اللي صار النتيجة انه الخط الغنائي اللي اخد وائل جسار هو مختلف عن مسيرة جورج وسوف الفنية الكاملة وهذا يمكن ما أجا لصالح وائل إنه غير الخط الغنائي كأنه شلح عباية الوصوف اللي لبسوه إياها الإعلام بس على الأقل في اقتناع تام في مسيرته ونجوميته الرسمية في الوطن العربي بالذات وفي مصر بشكل خاص والدنيا علمتني من كلمات مصطفى مرسي وألحان الاسم الترند في أوائل سنوات 2000 ملحن وليد سعد من ألحانه تعال نسمع الدنيا علمتني

0: Koncert Mahalje Zmarzyji.
1: كانت محطتنا الأولى مع وائل جسار نجم كونسرت لهي الحلقة ابن البقاع اللبناني. تحية لكل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس من الأغاني طبعا اللي كلنا منحبها بصوت وائل جسار. طلبتوها تسمعوها جرح الماضي أو كيف سموها الاسمها الأساسي موجوع أو بتوحشيني، أكيد رح نسمعهن خلال هالساعة. تحية لكل من عم بيبعت لي على واتساب راديو الناس. بما أنه هيك حكينا عن طلباتكم شو حابين تسمعوا بصوت وائل جسار وأغاني الخاصة، كمان أغنية خاصة مشيت خلاص. من حفل موسم الرياض من العام 2025 وائل جسار كان كمان مع آدم كمان محمد شاكر في حفلة واحدة غنى مشيت خلاص. تعال نسمعها ونستمر. تحية لكل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس.

0: بتحسه وائل جسار على المسرح أسطورة، بعرف يتفاعل مع الأغنية ومع الناس مع جمهوره اللي أجى عشانه. يلا
1: لك شو هيدا

لكل من عم بسمعنا، انتو على كونسرت، كونسرت ونجم كونسرت لهي الليلة، وائل جسار من بداياته لحد هذا اليوم. رح نسمع مجموعة من الأغاني خاصة كمان، وغنى لكبار الفنانين في العالم العربي.

0: Koncert Mahalias Marzini.
1: هدوء جسار بتحسوه ابن المسرح، بيعرف يغني على المسرح، يتفاعل مع الناس ويفعل الناس معه بأغنياته. كمان أغنيات رومانسية على فكرة، فجأة بتلاقوا فيها إيقاعات أربعات. حلو، مكملين أنا وياكو في كونسرت وائل جسار. شو صراحة نسمع كمان واحدة من أجمل أغنياته بصراحة، غريب الناس.
2: غريب الناس.
1: من مجموعة كل أغنياته الخاصة لوائل جسار، أنا بنظري هالأغنية اللي صدرت بال 2011 هي أجمل أغنية لوائل جسار من بدايته لحد إسا. هالأغنية كلمات بتجنن، لحن رائع، الإيقاعات المقسوم المصرية الحلوة السريعة. حكينا ملك المسرح، تعال نسمعه.

بتعرفوا مرات تفاعل الفنان المطرب على المسرح مع الموسيقيين اللي معه، وأنا كموسيقي كمان أنا بعزف، بلاقيها كتير حلوة وكتير بعطي أصلا نفس للواحد يعزف أحسن وأحلى، بتفاعل أكتر مع الأغاني، وهذا دليل عن الحب. يعني فيه هيك محبة بين إن كان أعضاء الفرقة اللي معه وكمان بين وائل جستار. بصراحة الأغاني بتنحب. هاد وائل جستار خلطة فيها محبة رومانسية وطاقات حلوة.

وائل جسار غريبة الناس غريبة الدنيا دي أعز الناس بيتغير علي ملك على المسرح حتى بالأغاني الرومانسية الدافية بأديها على المسرح كأنها أغنية وطاقات عالية لكل مين عم بيشترك معنا على واتساب راديو الناس على 050-5577-399 كل مين حابب يسمع وائل جسار بغني لسلطان الطرب جرّصوف رح نسمع بعد شوي لكل مين عم بيسمع الجمهور عم بغني مع وائل جسار يلا غنوا

0: من مهرجان الرياض وائل جسار بالاشتراك مع الفنان آدم محمد شاكر. حفلة ولا أروع.
1: Thank you
0: إلك يا وائل. ومكملين أنا وياكم في كونسرت.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: شو رأيكم نسمع وائل جسار بغني للسلطان سلطان الطرب جر وصوف؟ بس قبل بما انه هيك حكى وائل عن موضوع المقارنة في جر وصوف, بس هذا ما منع منه يرجع يغني للسلطان كلام الناس, لا بيقدم ولا يأخر عشان يأكد محبته لجورج انه بالرغم من كلام الناس راح يضل يحب يغني له. ومن حفل تكريم ألحان صلاح الشرنوبي أغنية كلام الناس من كلمات أحمد شتا بحسب جر وصوف هي أهم محطة في انتشاره في العالم العربي. تعال نسمع بصوت جر وصوف شو حكى.
3: أهم محطة في حياتي فنية.
4: فنية.
3: آه.
4: ممكن تكون أغنية.
3: يوم غنيت كلام الناس تبقدم لا ولا آخر.
4: الله.
3: من بوكيه مجموعة أغاني أخذتهم من صلاح الشرنوبي والحن الجميل والحلو, وأخذت أغاني 5-6 معاه كلام ناس أخذتها آخر واحدة مش عاوز أخدها. كنت
4: ما كنتش عارف إنها هتنجح في النجاح ده كله.
3: والله كان معايا شخص ربنا يرحمه اسمه رئيف شكري, قال لك يا معلم خذها على البيعة. على البيعة مش يامينة على البيعة خذها على البيعة. شو أنا شو الكلام ده؟ كلام الناس بقدم ولا أخر؟ معقولة دي أنا مستهزئ بالناس؟ ولا وفلان حبه وكانت أنجح واحدة فيهم.
0: أنجح

واحدة فيهم. هذا كلام السلطان عن كلام الناس. تعال نسمعها بصوت وائل جسار اللي بيغني للوصوف بالرغم من المقارنة اللي كانت بيناتهم من بعد كتير سنين من هالمقارنة بالعام 2024. بيغني وائل جسار ألحان صلاح الشرنوبي كلام الناس على مسرح ومهرجان الرياض الدولي. كرموا فيه صلاح الشرنوبي. ولكل مين حاب يشارك في كمان وكمان اختيارات ومزاج كونسرت مع وائل جسار ابعتونا واتساب راديو الناس 050-557-799.

من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح الشرنوبي، كلام الناس اللي أخذها على البيعة سلطان الطرب بوقتها. وعلى فكرة كتير من أغاني سلطان الطرب اللي نجح فيهن كانوا على البيعة.

0: Sou grande.
1: Concert na Rádio Margie.
2: شكراً يا وائل. أداء ولا أروع لحبيب القلب سلطان الطرب جورج وصوف. هذا وائل جسار اللي ما أخفى أنه حتى لو تقارن في البدايات قالوا عنه الطفل المعجزي، هذا ما بيقلل من محبته لسلطان الطرب جورج وصوف. متذكرين شو أكتر الأغاني اللي انشهرت بصوت وائل جسار من بداياته؟ بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، الأغنية أول أغنية أنا طلعت وعزفتها على الأورج قدام الناس في المدرسة. نوستالجيا، يا ريت بترجع. هاي الأغنية تحمل قصة حب صارت ما من حكايات الزمن الجميل كأسطورة، غناها الفنان اللبناني الراحل محمد جمال لزوجته الأولى طروب قبل ما يتحول هالحب لفراق. بعد هيك بيبقى اللحن وحده هو اللي شاهد على الأيام الحلوة. بدي شوفك كل يوم أغنية برسالة فيها الحنين الشوق. محمد جمال بنفسه كتب كلماتها، ميشيل طعمي، تخيلوا فنان مثل محمد جمال بلحن وبغني لزوجته الأولى طروب، كمان هالفنانة طروب. بس في من رجع غناها من الأول وعدنا إياها للسمع بأحسن جودة، وائل جسار طبعا. وائل جسار رجع وغناها في مهرجان بوش مارك في الرياض. شو رأيكم نرجع ونسمع بصوت وائل جسار؟

بالأصل محمد جمال لحنها وغناها. بتذكر في بدايات وائل جسار، والأجمل من هيك ذكريات. لكل مين حاب يشارك بكمان وكمان اختيارات حبيتوا تسمعوه بغني لسيد مكاوي، رح نسمع بعد شوي وائل جسار بغني للكبار كمان.

0: فهمت الفرقة على الطاير بغمزة خففوا الإيقاع خلوا الجمهور يغني معهم بدي شوفك اليوم يا حبيبي تحية لكل مين عم ببعتلنا على واتساب راديو الناس مساء الورد على الجميع وائل جسار كأنه خلط ما بين الصوت الطربي والأصالة في الصوت والرومانسية والعاطفة تلاقي عنده هيك الحس العاطفي بأغنياته لكل من طلب أوعدك بوعدك لنحطها تكرم
1: يلا مع زقفتكم يلا

0: Koncert
1: Mahalia Smarzyli.
2: كانت أغنية بدي شوفك كل يوم يا حبيبي بصوت وإيج الصار الأصل محمد جمال، ولكل من طلب أغنية أوعدك.

0: وجسار أوعدك. هالأغنية من كلمات الرائع الشاعر مجدي نجيب، الملحن محمد سلطان، الأغنية لسعاد محمد. أنساك يا حبيبي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: سهرتنا مع وائل جسار عشان ما ننساك يا وائل. وائل كمان كرم الكبار، كبار الموسيقيين والفنانين في مصر مثل ما سمعنا هيك سعاد محمد، بس كمان منهن سيد مكاوي، أغنية ما تفوتنيش أنا وحدي من كلمة حسين السيد، ألحان وغناء سيد مكاوي اللي غنوا من ألحانه كمان ليلى مراد، نجاة الصغيرة، هدى سلطان، مياد الحناوي، وردة الجزائرية. في مين حبوا يكرموه ويكرموا ألحانه بطريقتهن الخاصة بصوتهن الشجي العاطفي، واللي ما بيطلع بس من الراس، لا بيطلع كمان من القلب. وهيك سوا وائل جسار في مهرجان الموسيقى العربية بالنسخة 29 اللي كانت تحت رعاية وزارة الثقافة في مصر في العام 2021. شو غنى؟ ما تفوتنيش أنا وحدي. وحياتك يا حبيبي
2: وما تفوتنيش أنا وحدي.
0: أيوة.

ربطنا هناك بالتوزيع الغربي. سيد مكاوي كمان كان عنده هاي اللمسة الغربية في ألحانه، نوع زي كأنه هيك سامبا لاتيني استثمر فيها وائل جسار.

0: جوي ما تفوتنيش أنا وحده. بعد ما سمعناه بغني كمان للسلطان، كمان لوردة، كمان لسعاد محمد، كمان لسيد مكاوي، رح نكون في الختام مع أغنية كلياتنا بنحبها، أغنية خاصة لوائل جسار، أمتعنا وسلطنا وأطربنا، بس كمان جرح الماضي أو أغنية موجوع طلبتوها حبيتوا تسمعوها، أنا وإنتو رح نسمعها في ختام كونسرت
1: مع الياس مرجية.

هاي الحلقة وائل جسار نجم كونسرت الساعة وصلنا الختام للأسف. نوعنا بين الطربة بصوته وبين الأصالة بصوته، أغنياته جديدة، نتمنى يرجع زماننا وحاضرنا مستقبلنا مليان فن وأغاني وموسيقى نستمتع فيها. ما تنسوا موعدنا برجع بتجدد كل يوم أحد أربعة وجمعة. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، كونسرت وائل جسار. وفي الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة تعال نسمع وائل جسار نفهمها كلياتنا. ضيع

0: you.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: serious.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: مشقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز،
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

فرحك قال جرحك.